0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها جوا جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا سركم والله دندفع عادوا يا ابطال دندفع عادوا.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك، يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص،
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتأخذ توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
7: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
8: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
7: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
8: انا يبقى؟ ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
7: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
8: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
7: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
8: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
7: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
8: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
7: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
8: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
7: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
8: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
7: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
8: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
7: انا اللي حدق الجرس.
9: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
11: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. عندنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده احنا بندوه داخل الجلد. ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضه في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوا الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوا مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها عليك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم التطعيم الزول مسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت. الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والمجتمع.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرندل لفونا ودبهنا قندلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: هذا عبد الله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
3: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
4: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات

0: ما في شغل بقول لها امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
1: الاسم احمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهاده السودانيه. في اليوم الاول عندما بدانا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداوله في السوشيال ميديا، اذ وجدت ان الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمه نياله. فهناها ادركت ان مستقبلنا في ايدي امنه، وان هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا اشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الانجاز الكبير، وايضا نشكر وزاره التربيه والتعليم وايضا هذه التغطيه، وايضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
2: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دخن، ولاية وسط دارفور محلية أم دخن. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله زي ما قال بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية يحدث في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول زي ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبنجا قرنبل لقونا ودبنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
6: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
5: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
6: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
5: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري نشوف عليهم؟
6: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
5: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
6: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
5: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
6: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
5: هذا كلام فارغ ساي بتاع حرب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
6: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا.

0: بتعليم اولاد.
1: يا اخوي يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المزامين الكبار والحبوبات تعلموا الشوف عدل
0: في المزايات؟ في المزايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدم سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم الزين يوم 20/6 جوا يا أبطال يوم 20/6 جوا والله. نحن والله أي مكان والله جوا، أقسم بالله جوا زركم والله. دين دفاعاتهم يا أبطال، دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك، يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص،
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أمبياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
8: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفاف ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهه تحاكم اي شخص مهما على منصبه او رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضيه هؤلاء الشباب في دنقله مثلا او في الدمازين، هذه اشارات واضحه ان هذه الاجهزه غير راغبه ولا تملك الاراده الحقيقيه لمحاكمه اي شخص. وبالتالي ما يحدث الان للاسف الشديد دي رساله سالبه للغطاء السوداني، رساله سالبه للعداله. وبالتالي للاسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الامر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الان هو فوضى، فوضى يمكن ان تؤدي الى الافلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الان. نحن الان في مرحله الافلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
10: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيل كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقع

0: ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي لذكر السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضه عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقار حقتها انتهت، أظن رأس مال ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
0: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
0: المنتجات البتروليه.
1: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
0: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم

0: نحقق انتاج في هذا الموسم، نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني انا شفت خبر بتاع حكومه ولايه سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني ادت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي. ده على مستوى محلي بتاع حكومه ولايه، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدوله المفروض تعمل شنو؟ يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسه ولا اعانه ولا كده.
0: نعم نعم. طيب خليني بس اجي لك النقطه بتاعت ولايه سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي، الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات ووقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا احنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن نبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
0: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده، من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي، انه يعني اذا الحاجات في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة اللي حد الآن من الحياة دي.
0: طيب ما هو

المركز لا يعلنون مواصلة الإضراب بجميع محليات الولاية ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل. مزارعو الأضارف يعربون عن أسفهم إزاء رفض إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، والحشائش تحاصر قنوات الري بمشروع الرهد الزراعي. السلطات في الجزيرة تضبط هربة تحمل نصف مليون حبة مخدرة تقودها عناصر من قوات مساندة. الأمن الاقتصادي بنيالا يضبط محاولات تفريغ وإعادة تعبئة شحنات كبيرة من الذرة المملوكة لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ جبل أروى بمحلية كتم في شمال دارفور تحذر من حدوث مجاعة بالمنطقة وتناشد المنظمات بتوفير مواد غذائية طارئة. غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب تعلن عن وقفة احتجاجية في حال عدم حل مشكلة الكهرباء خلال 3 أيام. ارتفاع التردد اليومي لمرض السرطان ليتراوح بين 120 إلى 150 مريضا من جميع الولايات. وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الحكومية بالعودة إلى مقارها الأصلية. الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار في عدد من الولايات خلال 3 أيام. كانت هذه أبرز عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا يا أبطال يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا سركم والله بلدي فعادهم أبطال بلدي فعادهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية. وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية باستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع. وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صبري ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا أن نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنهم ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الذرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم ادينا يعني نبذه قصيره، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الاموال والثروه الضخمه اللي بيجنوها المعدنين الاهليين من من من, من تعدين الذهب، الاموال دي كلها ما داخله في دائره الدائره الاقتصاديه بتاعه البلد، يعني ده كله اقتصاد اسود، اقتصاد اسود ما عنده اي فايده بالنسبه للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدوله وين ودوله وين وكده. الشغل ده الان عشان احنا نقدر نعمل له كنترول، شنو الاجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدوله. يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليهم ما 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه رويالتيز. في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو المفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح انتج المواطن انتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح بتستفيدني الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر انه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير ينتج ذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها ويشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في معبرية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث، في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجة الآثار السالبة للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده أخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي يعني بقتل بسرعة الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيرة بالبط، المعدن وغير المعدن. أنت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الأمم المتحدة ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المناجم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الحاسبه الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل، لأنه فيها مدير للمناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كمعد ك ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه ما هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقد عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقد عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلس بتاعتها. وحتى الرويلس ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجلوية لأنه الجلوية أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجلوية اللي عملوها ومتابعة أعمالهم وهو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلس دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجيت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب دكتور نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
3: من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل الحان من دارفور استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
4: سلام سلام دارفور سلام سلام.
3: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
5: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني.
6: الحان من دارفور.
4: سلام سلام دارفور سلام.
5: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
6: الحان.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدم سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا زركم والله دفاعاتهم يا ابطال دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة، والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك، يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص،
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفه شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوذ اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: راديو دبنجا. راديو
5: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
8: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إن كن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا. إن كن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين. إن تكن قد أوهت الفأس قوانا، فوقفنا نتحدى الساقطين. إن يكن سخرنا جلادنا، فبنينا لأمانينا سجونا، ورفعناه على أعناقنا، ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا، فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا، وناقشناه جفونا وعيونا. فلقد ثرنا على أنفسنا، ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها. خرجت تبحث عن تاريخها، بعد أن تاهت على الأرض وتاها. حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وغوار قراها. فانظر الإصرار في أعينها، وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها، وتغطت بدجاها. يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها، واكفهرت مقلتاها. قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها. انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها. جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
7: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
9: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك، كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي، وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك، فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنتي كنز الدنيا كله، وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
7: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
10: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني دقيت بعيد، وريدي ليك دايما يزيد. أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكوا ليك شوقي شديد. غبت عن عيني سنين، وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين، وحتى مرسال البريد واحتليك الشوق غاني، وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني، وطرفي من بعدك سهيد. مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد. حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد عادل عيسى تقيل.
7: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبلوة.
7: قرن بلا لبونا ودمها ناقن بلي. يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
8: هذا عبد الله حسين طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
9: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
10: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زاليمي. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا مهنة كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
11: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
12: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
13: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخل ولاية وسط دارفور محلية أمدخل. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأطفونا ودمهنا قنبلي
7: يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: عناوين الأخبار. مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم جوا زركم والله دين دفاعاتهم يا طالب دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو ودبنغا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنغولا بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبيل الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم
1: وقراء انت بتتكلم عن شنو
7: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
7: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
7: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
7: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
7: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
7: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولاد.
1: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
7: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد أساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
7: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
8: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار ذو الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظه دي.
2: انا بشكرك جزيلا يا استاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده اثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجامله. انا يعني في اللحظه دي والله كنت شغوف على الاجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين السوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيره. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة، يعني في معظمها فلسه الحاجات دي، وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد نعم. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. وناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات دكاتره التعدين و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما أعرف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حيسموه جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالة زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 24 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدني الدولار حقها لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دارين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخد منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر انه الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعدين شويه من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر لك الارض ده كله يطلعها ويشرم المناطق كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه هم نايرين قللوا عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده الواحد يدفن رحمه الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت ماله وشميته وبيجي بيعمل لك مدرسه في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركة بتعدي تابعة للدولة تعدي وتطلع ذهب وكده. الشركة السودانية ده أصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا أصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص قول لهم خلاص دورك انت، بقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده، و الذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجلوس كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحصري الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمنايم والمحاير جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العمل الحصري الجيولوجي، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه
0: دكتور دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر انه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان ان احنا على الاقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتوا هل شايفينها انتوا كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البنك ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تاخد بلان تاخد لها ايريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من شركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي لا. هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنتي ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين بس يزيد الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجيولوجيا لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم ومو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
0: طيب
1: دكتور أنا ما عارف إيش ما
0: نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-004-770.

0: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبوليس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدم سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26
2: تحريرها
1: يوم 26 جوا أبطال يوم 26 جوا الله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا سركم جوا سركم والله دين دفاعاتهم أبطال دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القذف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
4: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع هيميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنغولا بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة، لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام، وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار:

0: اظن اننا قربنا. شايف لي النور هناك؟ شايف معي؟
1: انا عيوني وصلت مرحله الطشاش من التحكم والارهاق، ما شايف ولا سامع اي حاجه.
0: يا خلاص قربنا يا اخي قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء. انا لسه ما جيت، ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتاغلب عليه.
1: الله كريم علينا، نصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: علي علي با با تا علي با تا
1: هوي هوي قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول لهم شنو اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله اذا حالي دي استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي المشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه كده
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البلد اللي جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس عبد الرحمن حورس زراعي قديم يعني وصاحب خبرة طويلة عريضة خريج كلية الزراعة بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية الجازولين ما في الشنو ما في وكده وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن استاذ منعم مرحبا بك
6: طيب شكرا الاخ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نبدا السودان السنه دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها لم تحصل واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعه اقتصاديه خانقه للسودان من غالب الدول من غالب دول العالم وتوجيه الحكومه في السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب واحد اثنين العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب جزيرة سنار النيل الأبيض النيل الأزرق وإيلم كردفان وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي وما زالت الحرب مستمرة ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لاكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحره الاخرى مقابل الجنيه السوداني. ده ادى بالضروره الى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا اذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنه طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل او شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصه زي البنك بنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه الجهات الاخرى المانحه للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدول على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايه طبعا، اذا كانت اتحاديه ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمه اسمها كهكوف اللي هي تابعه لمنظمه ايجاد اللي هي جزء من جسم ايجاد اسمه ايجاد كلايمت بريدكشن اند فور انفايرمنت. المنظمه دي وبرضه من خلال تعاونها مع المنظمه العالميه للارصاد اللي هي الورلد ميتيورولوجي اورجانيزيشن يتوقعوا ان الموسم ده في المنطقه بتاعت الغرة الافريقي الامطار حتكون اقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصه في جنوب السودان، اوغندا، اثيوبيا، جيبوتي ومعظم اريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. اضف الى ذلك الحرب الدائره الان بين الولايات المتحده واسرائيل وايران والاثر السالب لاغلاق مضيق هرمز في توفير اهم المدخلات للقطاع الزراعي اذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراع المطري والمروي، لكن المروي برضه عنده اضافه اخرى انه عنده مشاكل بتاعت انه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصه لمشروع الرهد، والاطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج الى معاليات استثنائيه لابد ان تقوم بها الدوله، تهديد حقيقي للامن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الاسباب اللي قلتها.
5: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس الاقتصاديين اللي اتكلمت معاهم يعني الحرب دي اثرت عليها، يعني المقار حقتها انتهت، اظن راس مال ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
6: بالضبط. طيب المشكله بتاعت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لاسباب عده. اول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدوله، الدوله ما قاعده تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل راس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفه انتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليله بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجه الثالثه الاعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منهم كبير في السجون يحبس الى حين السداد، وصغر راس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع راس البنك الزراعي. يقال انا ما متاكد انه التمويل البنك السوداني لبنك السيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبه دي ضعيفه جدا جدا.
5: نعم.
6: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين.
5: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. ف إذا الموسم ده فشل يعني لأنه الأمطار زي ما قلت التنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل، ولا فكرة عدم التمويل والأسمدة الماء ما حتوصل، لأنه تقريبا برضو 80% أو 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
6: المنتجات البترولية.
5: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده سأي بيجمع يعني لنايدا الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
6: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعت الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن القذائي بالنسبة للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيجو عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
5: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
6: نعم نعم. طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات ووقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لا بد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
5: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
6: نعم
5: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
6: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبية بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الاسوأ ما يحصل.
5: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
6: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت كان كله، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل، يعني إحنا ناسي ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقى ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل الـ يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
5: تسلم. شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
6: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير وان شاء الله في لقاء اخر.
4: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم، ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي اللي نعمل له زي بروموشن. ماشي، أنا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيرة بتجي ودار حريرة وداير كده ما فاضي. الحاجة الثانية، القضايا اللي أميرة تكلمت عنها حقيقة تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الإعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتربلات والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لغير النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرة

0: وقتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة ساليه بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 20/6
2: تحريرها
1: يوم 20/6 جوا جوا يا ابطال يوم 20/6 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا ازركم جوا ازركم والله بين دفاعاتهم يا ابطال بين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو ودبنغا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
4: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم بحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه، الجهات الاخرى المانحه للقروض، راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدول على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايه طبعا، اذا كانت اتحاديه، ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لابد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس الاقتصاديين أنا تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بيدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمع بين الزراعة ونشاط الراغب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم هسه بيعانوا يعني، عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى الاغاثات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دار نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت كان كله، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا سما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزاره الزراعه هي الطرف الاصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضارف نقول زراعه الزروع السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر
0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب. بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
4: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
5: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت، يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
4: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
6: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة لل يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
4: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
7: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة مبادرة الدول الأربعة مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها جوا يا ابطال يوم 26 جوا. والله احنا والله اي مكان والله جوا.

0: والله جوازركم جوازركم والله دين دفاعاتهم أبطال دين دفاعاتهم.
1: من جهة أخرى كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو ودبنغا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
1: وفي ذات السياق شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
1: من جهة أخرى قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
1: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة، لأنهم ظروفهم شوية صعبة.
1: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
5: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
1: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زي وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. اللي بيتمنوا كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
1: اوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا.

0: راديو
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
4: يا أخي، في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي، في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها. جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
3: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
0: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصل صادق في غرامك، أصل صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة. وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
3: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
5: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد، وريدي ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، واحتليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك، لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
3: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
7: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
6: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
7: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
6: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
7: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
6: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
7: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
6: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
7: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
6: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
7: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
6: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
7: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
6: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
7: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
6: أنا اللي حدق الجرس.
8: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 21 من شهر 6 2026. قوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي في النيل الأزرق. القوات المسلحة تنفذ هجمات بطائرات مسيرة على تجمعات للدعم السريع بكردفان. قوات الدعم السريع تشن هجوما جديدا بمسيرات على الأبيض وأم روابة بشمال كردفان وكوستي بالنيل الأبيض. مجلس الأمن يحذر من خطر وشيك ويدعو قوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. فولكر تورك يحذر من المخاطر المتزايدة التي تهدد سكان الأبيض في ظل استمرار الهجمات. الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. سفارة هولندا في السودان تعلم عن قلقها إزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. وزير الخارجية المصري يعقد اجتماع مع نظيريه السعودي والتركي ومسعد بوليس لبحث التطورات الإقليمية. استمرار الإدانات للهجوم المصري على معدنين سودانيين في شمال الوادي، وأنباء عن توغل مصري جديد أمس. مجموعة محامو الطوارئ تدين استهداف قوات الدعم السريع لسوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة في شمال دارفور بالطائرات المسيرة. مبادرات أهلية تفلح في وقف العدائيات بين قبيلتي البشاريين والرشايدة في الرتج بولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع. شكاوى من أوضاع مأساوية تعيشها عشرات الأسر السودانية بسبب منعها من العبور من غرب ليبيا إلى شرقها. اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة كامل إدريس تبحث التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع. وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان أوضاع السفارة والقنصليتين في أسوان والإسكندرية. اكتظاظ معبر أرجين الحدودي بمئات المعدنين المبعدين من مصر، وشركة الموارد المعدنية تعلن استقبالهم في الميناء البري بدونغولا. المعلمون بولاية كسلا يعلنون مواصلة الإضراب بجميع محليات الولاية ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل. مزارعو الأضارف يعربون عن أسفهم إزاء رفض إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، والحشائش تحاصر قنوات الري بمشروع الرهد الزراعي. السلطات في الجزيرة تضبط هربة تحمل نصف مليون حبة مخدرة تقودها عناصر من قوات مساندة. الأمن الاقتصادي بنيالا يضبط محاولات تفريغ وإعادة تعبئة شحنات كبيرة من الذرة المملوكة لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ جبل أروى بمحلية كتم في شمال دارفور تحذر من حدوث مجاعة بالمنطقة وتناشد المنظمات بتوفير مواد غذائية طارئة. غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب تعلن عن وقفة احتجاجية في حال عدم حل مشكلة الكهرباء خلال 3 أيام. ارتفاع التردد اليومي لمرضى السرطان ليتراوح بين 120 إلى 150 مريضا من جميع الولايات. وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الحكومية بالعودة إلى مقارها الأصلية. الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار في عدد من الولايات خلال 3 أيام. كانت هذه أبرز عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدم سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 يوم 26 جوا يا أبطال يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم والله دفاع عادوا يا أبطال دفاع عادوا.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين

0: إن تم نقلهم إلى مستشفى كوستي. بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السري هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
2: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق، حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أمبياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأن ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرف الطوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: على راديو دبنجا، حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية كبير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
8: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
7: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
8: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا. في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا لا لا تتأثر لأنه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
7: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
9: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان، يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
7: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
10: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
6: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما دي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في أو في أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم جوا زركم والله دين دفاعاتهم يا طالب دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.

0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم، استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
1: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك، يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق، حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأن ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: الآن من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور سلام سلام.
0: الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور سلام.
2: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: الحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكة والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
2: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل: واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيجا كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين، ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization، يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
2: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
2: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
2: ايوه المنتجات البتروليه.
1: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
2: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
2: نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة خرموز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوى لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
2: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا اللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
2: نعم.
1: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
2: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارف إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بيأكلوها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
2: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة تجارة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
2: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بأقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا الله أنا إحنا والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم الله دلدي بعادهم يا طالب دلدي بعادهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع

0: الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
1: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع. وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق، وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع، وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب،
2: وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي، وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء
3: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوفي الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن للأمن أمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح، هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
4: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
5: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت، يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
4: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
6: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
4: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
7: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 21 من شهر 6 2026. قوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي في النيل الأزرق. القوات المسلحة تنفذ هجمات بطائرات مسيرة على تجمعات للدعم السريع بكردفان. قوات الدعم السريع تشن هجوما جديدا بمسيرات على الأبيض وأم روابة بشمال كردفان وكوستي بالنيل الأبيض. مجلس الأمن يحذر من خطر وشيك ويدعو قوات الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. فولكر تورك يحذر من المخاطر المتزايدة التي تهدد سكان الأبيض في ظل استمرار الهجمات. الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض. سفارة هولندا في السودان تعرب عن قلقها إزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. وزير الخارجية المصري يعقد اجتماع مع نظيريه السعودي والتركي ومسعد بوليس لبحث التطورات الإقليمية. استمرار الإدانات للهجوم المصري على معدنين سودانيين في شمال الوادي، وأنباء عن توغل مصري جديد أمس. مجموعة محامو الطوارئ تدين استهداف قوات الدعم السريع لسوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة في شمال دارفور بالطائرات المسيرة. مبادرات أهلية تفلح في وقف العدائيات بين قبيلتي البشاريين والرشايدة في الرتج بولاية البحر الأحمر لمدة أسبوع. شكاوى من أوضاع مأساوية تعيشها عشرات الأسر السودانية بسبب منعها من العبور من غرب ليبيا إلى شرقها. اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة كامل إدريس تبحث التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع. وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان أوضاع السفارة والقنصليتين في أسوان والإسكندرية. اكتظاظ معبر أرجين الحدودي بمئات المعدنين المبعدين من مصر، وشركة الموارد المعدنية تعلن استقبالهم في الميناء البري بدونغولا. المعلمون بولاية كسلا يعلنون مواصلة الإضراب بجميع محليات الولاية ابتداء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل. مزارعو الأضارف يعربون عن أسفهم إزاء رفض إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات الاتحادية، والحشائش تحاصر قنوات الري بمشروع الرهد الزراعي. السلطات في الجزيرة تضبط هربة تحمل نصف مليون حبة مخدرة تقودها عناصر من قوات مساندة. الأمن الاقتصادي بنيالا يضبط محاولات تفريغ وإعادة تعبئة شحنات كبيرة من الذرة المملوكة لبرنامج الغذاء العالمي. غرفة طوارئ جبل أروى بمحلية كتم في شمال دارفور تحذر من حدوث مجاعة بالمنطقة وتناشد المنظمات بتوفير مواد غذائية طارئة. غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب تعلن عن وقفة احتجاجية في حال عدم حل مشكلة الكهرباء خلال 3 أيام. ارتفاع التردد اليومي لمرض السرطان ليتراوح بين 120 إلى 150 مريضا من جميع الولايات. وزير التعليم العالي يؤكد التزام الجامعات الحكومية بالعودة إلى مقارها الأصلية. الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار في عدد من الولايات خلال 3 أيام. كانت هذه أبرز عناوين الأخبار من راديو دبنجا، وحتى جديد الملتقى نودعكم في أمان الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا والله أنا إحنا والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم والله دندفع عادم يا طالب دندفع عادم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة، وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام

0: العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
1: من جهة أخرى قال دوجاريك يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
0: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
1: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صبري، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنغولا بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية، لغايه الكتيبه المصريه بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القياده العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جايه يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع، وقدرنا يعني نوفر لهم اعاشه لانه ظروفهم شويه صعبه.
1: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مسائي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
1: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبيوة جرنبيل لدونا ودبهانا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتك بداسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: هذا عبد الله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
3: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
4: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذاته بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. والحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولاية.
5: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
6: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دخل وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم، وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: انا حسين حماد حسن من محليه ام دحم ولايه الصدر فور محليه ام دحم. اتينا الى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبه لنا كحاجه ممكن تكون فرصه حياه يعني فرصه عمر ما بتتعوض نسبه لانه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسه والحمد لله زي ما قال بفضل حكومه التاسيس والحكومه الحاليه اللي يحدث في السودان ان شاء الله اغمت لنا الامتحانات في دورنا وان شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. بابنوزة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج
5: للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق المويه، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق المويه. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق المويه. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق المويه. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقلنا عن طريق المويه عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالمويه، لأنه البعوض تغلى عن طريق المويه أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها المويه. برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت، والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات وتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. جنب الليله نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابيار، اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. دي الاماكن او الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعه اكثر عندنا المضخات. اذا نحن لازم نتاكد ان المضخه دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزبي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقوا البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيلون غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن انه البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشير الموية من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يتبول جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت، التمت ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف، برضو التمت واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو أن الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيفة، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنظورة تكون بعيد من الماسورة ده، لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين إن إحنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد البير، البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل، البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها مياه في البيت، نتأكد إنه مغطى. بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به مياه، نتأكد إنه نظيف ومغسل بماء وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026.

0: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدن سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها وحدانها جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا سركم والله بين دفاعاتهم يا ابطال بين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو

0: أتناقش مع هيمتي التطورات السياسية الأخيرة من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية، ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض معرب، عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرف النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبيل الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنهم ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنجا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
3: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الذرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضه يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضه بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلي الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرى ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوينج عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغربي الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نية الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بتعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل تتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تأذى هي لازم تجرحه.
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقل عصيم بطريقة غير صحيحة؟
3: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي المرضى الكبد الوبائي. المرضى الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، انها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السنة بتخفل. بعد ما تخفل السنة ممكن يفقدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فأنت تخط ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
2: نعم.
3: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمل شنو يعني؟
3: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحياة يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بمواة الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسين إنه زي ينظف السين. إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السين يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخين وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
4: راديو دبنجا راديو
5: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
7: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
8: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها. يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها وكفهرت مقلتاها. قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها. يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
7: وهذه مساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
9: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرفي الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
7: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
10: تسلم من عذاب الريد، انت يا تومي الوحيد، من عيوني بقيت بعيد وريدي ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، رحت ليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
7: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار:

0: الغربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوة الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوة الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبوليس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدم سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 20/6 جوا يا أبطال يوم 20/6 جوا الله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا أزركم والله دندفع عادوا مع أبطال دندفع عادوا.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها

0: مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسهيل التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا، وأضاف في هذا الخصوص:
1: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق، حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأن ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم. محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء، وأضاف في هذا الخصوص:
3: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
6: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
7: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
6: احذر، من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
7: راديو دبنجا راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلها والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
10: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيضا كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المارحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
9: التمويل يعني حلوة كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني، بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
10: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليل يكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
9: نعم.
10: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
9: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا نعم. فكره عدم مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
10: ايوه المنتجات البتروليه.
9: ايوه فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
10: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
9: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي، ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما يزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
10: نعم نعم. طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق، طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعاً إحنا هو من عانى هسه مشكلة إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل ان احنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
9: نعم دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
10: نعم
9: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى.
10: نعم.
9: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو اذا يعني دعت الحاجه في انه توفر للناس يعني ذره، توفر لهم حبوب غذائيه، توفر لهم الحاجات اللي حد الادنى من الحاجات دي.
10: طيب ما هو القصه بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخن مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاج توزع لهم. لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لأن عشان إحنا حق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم اعتقد كما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
9: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي الزمن حق الحلقه حقتنا كمل لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
10: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثلاث تمويل توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصرح الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية مناسبة تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا منطقة كردفان لإنتاج الدخن المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعيات التعاونية. شكرا جزيلا.
9: أسلم شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
10: إن شاء الله يا إبراهيم جزاك الله كل خير وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي وكما عودناكم دائما نستمع لبعض المساهمات اللي وصلتنا من الأصدقاء، ولكننا نبدأ اليوم بدفقة شعرية معتقة مع الشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري وقصيدته إفريقيا. نستمع إليها بصوته.
3: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن، فاستمع لي، استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنين، ولقينا من أداه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا فبنينا لأمانينا سجونا ورفعناه على أعناقنا ولثمنا قدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا وناقشناه جفونا وعيونا، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو موياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها.
2: وهذه المساهمة وصلتنا من الأستاذ صالح أحمد صالح.
4: الرسائل لو بجنك، الرسائل لو بجنك كنت حتعرف الحقيقة، وكنت رغم المر بنتي وكنت أطفيت الحريقة. الحقيقة الجاي أقولها، الحقيقة الجاي أقولها، روحي فيك صبحة غريقة، وإني أبعد عن طريقك ده المحال يصبح حقيقة. أصلي صادق في غرامك، أصلي صادق في غرامك، ودي أكتر من صديقة، ودي لو بتعرفي غدرك شاطر النجمات بريقة، وإني تايه في عيونك فرق عنك ما بطيقة، لو مضى الساعات بعادك تهجر الأزهار رحيقة. إنت كنز الدنيا كله وبهجة الروح والموسيقى، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة، داير أقضي العمر جنبك أم ولاد وأجمل رفيقة. صالح أحمد صالح.
2: ونستمع في هذه الصفحة من دفتر مشاعر إلى قصيدة عبارة عن مشاركة من المستمع الأستاذ عادل عيسى.
5: تسلم من عذاب الريد، انت يا توم الوحيد، من عيوني بقيت بعيد، وريدي ليك دايما يزيد، أرسل الدعوات دوام مع النسيم وجوز الحمام، يمشي غروك السلام ويحكو ليك شوقي شديد، غبت عن عيني سنين وليا ما داير تبين، المنام طيفك ضنين وحتى مرسال البريد، واحتليك الشوق غاني وكتبت فيك أجمل معاني، الدموع فاتحات حناني وطرفي من بعدك سهيد، مرة حاول عني أسأل يا حبيبي الكلمة أسهل، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، حس فضاها يوم ليك توصل بتلقى ريدك لسه عايش في الحنايا والوريد، لسه عايش في الحنايا والوريد. عادل عيسى تقيل.
2: وهكذا أصدقائنا وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر، لا من نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان اللي بيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. فالتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدان

0: السبت السيطرة على منطقة سيركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها يوم 26 جوا جوا يا ابطال يوم 26 جوا والله نحن والله اي مكان والله جوا اقسم بالله جوا اتركم جوا اتركم والله دين دفاعاتهم يا ابطال دين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو ودبنغا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق شنت قوات الدعم السريع هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
3: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عودة.

0: فائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الزرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004770.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. أنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باحتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت وقع في 2015 أعتقد، فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره الافريقيه الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
1: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: بننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حماد للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه نازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة يا ضاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح، هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
3: يا ابو الفكر والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب يا أخي. الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة. بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
3: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
4: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعد بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها وطنا جوا جوا يا طالب يوم 26 جوا الله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا زركم والله

0: أثر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو وذبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين تم نقلهم إلى مستشفى كوستي، بعض إصاباتهم خطيرة وتم تحويل 4 آخرين إلى مستشفى المدينة الخاص لاستكمال العلاج. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السريع هجوماً بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
2: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق، حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاب فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع للوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر.

0: الخاطرة التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرف النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صابرين، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة تانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جونا بدون سابق انذار من الكتيبه المصريه. نبي الكتيبه المصريه بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القياده العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جايه يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم اعاشه لانه ظروفهم شويه صعبه.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبيرا جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معيل أسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الذرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد الرحمن حويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين اشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويلها والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
7: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنه دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل: واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعه اقتصاديه خانقه للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومه في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض، نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية، وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء تيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
6: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فيهمت من الناس اقتصادية تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
7: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين ده هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي حد حقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنه ما متأكد أنه التمويل البنك السودان لبنك السهناء في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
6: نعم.
7: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استيراد ديونه ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
6: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فإذا الموسم ده فشل يعني لأنه الأمطار زي ما قلت التنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل، ولا فكرة عدم حل مسألة التمويل والأسمدة ما حتوصل، لأنه تقريبا برضو 80% و90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك،
7: المنتجات البترولية.
6: أيوة. فالبحصة شنو بالنسبة للمزارعين يعني إذا أفقروا ومرقوا من الموسم ده سأي بيقى ما يعني لناي ده الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
7: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
6: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
7: نعم نعم. طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات ووقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا احنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من إنه الناس تفكر في إنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى، بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصة إنه المدخلات الزراعيه لسه ما متوفره، وثانيا الموسم الزراعي الامطار ما كافي زي السنين اللي فاتت. والحاجه الثانيه، وزاره الماليه وبنك السودان والدوله تقوم عاجلا بانشاء محفظه تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع، مع رفع نسبه التمويل للقطاع الزراعي الى ما لا يقل عن 20% على الاقل في الفتره دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا اكبر حاجه. طيب الحاجه المهمه جدا جدا الغاء كل الجبايات، ما في حاجه اسمها جبايات اذا كانت ولائيه ولا اذا كانت محليه او اذا كانت اتحاديه، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، واشراك اصحاب المصلحه اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الانتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
8: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
7: معلش. نعم.
8: يعني اذا خلينا مساله المزارعين، الزراعه كنشاط تجاري وكده، من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي، انه يعني اذا الحاجات في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
7: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي يحتاجوها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
8: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
7: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت كان كل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي انه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك، السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظلة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون كونه ذات الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
8: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
7: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
5: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور إبراهيم محمد الحسن، أستاذ الوبائيات المناعية بجامعة الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحالية الحاصلة في السودان، وفصل الخريف أتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الإيواء بدون مرافق صحية، فمؤكد الأمراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئة المناسبة لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
11: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
8: نعم،
11: فربنا يوفقكم.
8: اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس او ما موجوده اصلا ذاته. فشنو من الأمراض الممكن يعني أو من شنو الخطورة في الحاجة دي على صحة المواطنين؟
11: طيب أنت زي ما تفضلت وذكرت إنه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الآن، أفتكر يعني مشكلة كبيرة ما مرت بها دولة من دول الأفريقية ولا الآسيوية من قبل، لأنه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم وزي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية دمرت المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات، يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءنا عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
8: نعم.
11: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
8: غير مسبوقة. أيوة.
11: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا، دي نمبر ون، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
8: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل إذا ما الزول ما أخذ لها الكورس بتاع مثلا المواطنين؟ طيب. المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هذه فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
11: طبعا الملاريا عندنا نحن هي خمسة أنواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغية وبيسبب الأنيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان. يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون برضو، البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
8: الإمكانيات. أيوة.
11: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم بالوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتحت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاري برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه، المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالنواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتوس دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز. وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز، للسكري والضغط، لأنه غير متوفرة وغير موجودة. برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن، دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
12: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الأهالي بسموا الحاجات دي كلها، أول الحكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس يتعاملوا معها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن يعمل شنو؟
11: والله طبعا في ستويشن اللي قلتها ليك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى، فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي، بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لقضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم. نعم. انا هسه بتكلم مع اهل الصغار اللي في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفره لأسرته كورسات بتاعت ملاريا، يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
12: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده بيقوم بياخدوا سبراي بتاع بعوض يعني, وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقت الليمون دي, فهل المسؤول بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
11: للوسط؟ طبعا أنت عن طارد البعوض, وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا, لأن الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري لزرف زرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسا؟ وين؟ يعني
12: البعوض يعني صار ما ينفع, المسيح ما ينفع معه.
11: لا, لا لا لا ما في إمكانية إنه يشتري, وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين, ما في يعني الدكاكين هسا خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي. لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض, والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني
12: مشكله كبيره. طيب بروف يعني
11: بيقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه, المشكله هي الحرب الغايمه دي.
12: نعم مؤكد طبعا يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية يعني, الكوادر الطبية بترجع, الناس الخدمات الصحية الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد, هتدخل معينات طبية ومعينات
11: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس, الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
12: نعم
11: ولو مدخرين يعني.
12: طيب يعني بحكم خبرتك بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني, أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
11: والله أنا طبعا ما دار أقول يعني أقول لهم التغذية الجيدة, أقول لهم استخدام النواميس, أقول لهم أخذوا الحبوب وغائزة أمكن, لكن أنا أرجع في ظروف هذه في مثل هذه الظروف صعب, لانه شخص تنصحه تقول له التغذيه الجيده ولا تنصحه تقول له, لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا, هاي ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه يعني هسه الناس بتاكل مويه فول, يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي مبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفر تيل وجبة. فيعني حاجة صعبة
12: الذي حالة صعبة. بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل عشان
11: مرض التقاوم, ولازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف, انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
12: اللهم امين اللهم امين.
11: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
12: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا, ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو, دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
11: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم. ايوه

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالأبيض مساء أمس. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. لجنة أمن ولاية النيل الأبيض تكشف عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. اتهامات للدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. هيومن رايت ووتش: المقاتلون من طرفي النزاع في السودان يمارسون العنف الجنسي بشكل روتيني ضد النساء والفتيات. هيومن رايت ووتش تدعو القوات المسلحة لضمان محاسبة القادة المنشقين من قوات الدعم السريع. الإيجاد تعرف عن قلقها البالغ عزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة الأبيض. جعفر الميرغني يحذر من أسماهم بالأعداء الذين يريدون إفساد العلاقات الأزلية بين السودان ومصر. التضخم في السودان يتراجع إلى 44.5% وسط التفاوت بين المدن والريف. ارتفاع كبير في سعر الصرف الدولار إلى 5200 أمس الأحد. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تحذر من أوضاع كارثية للنازحين مع حلول فصل الخريف. حكومة شرق دارفور في بورت السودان ترفض امتحانات الشهادة التي نظمتها تأسيس وتعتبرها محاولة للتشويش على المواطنين. حريق في قرية أم ديويمان في محلية شعيرية بشرق دارفور أمس الأحد يقضي على 9 منازل. الكتلة الديمقراطية: ما يجري في سويسرا ليس تفاوض بل حوار بين أطراف مدنية متباينة. المجالس التربوية في كسلا تعلن فرض 20,000 جنيه شهريا على كل تلميذ لإنهاء إضراب المعلمين. السلطة الليبية تعلن إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم بينهم مواطن سوداني لتورطهم في تعذيب وقتل سوداني. مجلس الوزراء يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العودة الطوعية للسودان وتسع باصات تقل عائدين تغادر القاهرة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره السوداني محي الدين سالم بالقاهرة. الشرطة تعلن إحباط محاولة تهريب مواد تموينية محملة على 21 سيارة من ولاية الخرطوم إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. توجيهات بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية في جنوب دارفور لتوسيع القاعدة الإيرادية. وأخيرا مستمعينا الكرام، منظمة سودانية في النرويج: معظم حالات اعتقال اللاجئين في مصر نفذت دون أوامر قانونية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 21 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و29 دولة غربية يحذرون من خطر وشيك ويطالبون قوات الدعم السريع بوقف الهجوم على الأبيض. قتلى وجرحى بهجوم بمسيرة على كوستي، وقوات الدعم السريع تسيطر على منطقة سركم بالنيل الأزرق. مسيرات للجيش السوداني تهاجم تجمعات لقوات الدعم السريع في كردفان، وبولس يجتمع بوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في السودان. منع عشرات الأسر من الانتقال من غرب ليبيا إلى شرقها، ووصول 3000 معدي سوداني إلى معبر أرجين بعدهم من مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة سركم بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس السبت السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق، وبثت عددا من مقاطع الفيديو من المركبات القتالية التي قالت أنها استولت عليها وتتبع للقوات المسلحة. وأضاف أحد القيادات الميدانية في الدعم السريع:
1: الليلة يوم السبت يوم 26 تحريرها وحدانها جوا يا أبطال يوم 26 جوا والله نحن والله أي مكان والله جوا أقسم بالله جوا أزركم والله بين دفاعاتهم أبطال بين دفاعاتهم.
0: من جهة أخرى، كشفت مصادر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأحد. وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بسبب القصف. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 عاملين.

0: علاج، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة.
0: وفي ذات السياق، شنت قوات الدعم السري هجوما بطائرة مسيرة صباح اليوم استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، فيما لم تتمكن المصادر من حصر عدد الضحايا والخسائر. وفي الأثناء، كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية على مواقع تتبع لقوات الدعم السريع في محيط مدينة بارا بولاية شمال كردفان. جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار الفظائع التي حدثت في مدينة الفاشر في مدينة الأبيض السودانية، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دعا في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوغلو حميتي، دعا إلى خفض التصعيد في مدينة الأبيض وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وتعريض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
2: تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو في مكالمة هاتفية، وأكد المبعوث خلال المكالمة على ضرورة خفض التصعيد في منطقة الأبيض بشكل عاجل.
0: من جهة أخرى، قال دوجاريك: يركز زملاؤنا في المجال الإنساني وشركائهم على إدخال الأغذية وغيرها من الإمدادات إلى المدينة مع الاستعداد لاحتمال تحرك أعداد كبيرة من السكان في المنطقة المجاورة. وعلى الصعيد السياسي، قال دوجاريك أن هافيستو ناقش مع حميتي التطورات السياسية الأخيرة، من بينها الاجتماعات التي عقدتها مؤخرا اللجنة الخماسية بهدف تسيير التواصل مع الأطراف المدنية السودانية في أديس أبابا. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الخماسية في أديس أبا، والذي يسر التواصل مع الجهات المدنية السودانية المعنية. ويتواصل المبعوث أيضا مع الدول الأعضاء الشريكة ذات النفوذ على أطراف النزاع لحثها على الالتزام بحوار حقيقي.
0: وفي ذات السياق، حذر مجلس الأمن الدولي السبت من خطر وشيك لارتكاف فظائع جماعية بمدينة الأبيض، معرب عن قلقه البالغ عزاء حشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وطالب في بيان قوات الدعم السريع بالوقوف الفوري لهجومها على الأبيض، داعيا جميع الدول إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تعجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في السودان، كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق وتسيير مرور المدنيين بأمان بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مجدد الدعوة إلى الامتناع عن أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الحرب. دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض، وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنيات التحتية المدنية. كما أعربت سفارة مملكة هولندا في السودان عن قلقها البالغ عزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها المدنيون في مدينة الأبيض. قالت مجموعة محمود طوارئ أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورا إنسانيا متسارعا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع، وأشارت إلى أن هذا الوضع يأتي في سياق إجراءات متبادلة فرضها طرفا النزاع على حركة السلع بين المناطق المسيطر عليها. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع استهدفت بالطائرات المسيرة سوق منطقة أم بياضة بمحلية المالحة شمال دارفور يوم الخميس، ما أدى إلى احتراق السوق

0: بالكامل وتدمير ممتلكات مدنية. وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت أيضا عربة ركاب في سوق صبري، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين. بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان. ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، استعرض الاجتماع الذي انعقد في العاصمة المصرية عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في السودان والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيه. من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري بالقاهرة أوضاع السفارة والقنصلتين في أسوان والإسكندرية وسبل تذليل عقبات العمل القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للسودانيين المقيمين في مصر. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية استقبال المعدنين السودانيين المبعدين من مصر بالميناء البري في دنقلة بالتنسيق مع حكومة الولاية. وقال مدير معبر أرجين العميد معاش دكتور مبارك داود، قال لراديو دبنغ أنهم استقبلوا نحو 3000 من المعدنين المبعدين من مصر، مشير إلى أنهم وصلوا دون إخطار أو تنسيق مسبق وأن قرارات إبعادهم تأتي بشكل مفاجئ. وأضاف أنهم تمكنوا من توفير الوجبات والمياه والخدمات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: من صباح الجمعة حتى الآن أكثر من 3000، وطبعا جوانا بدون سابق إنذار من الكتيبة المصرية. نبي الكتيبة المصرية بتاخد توجيهاتها من داخل مصر من القيادة العليا، ودائما قراراتهم بتجي في جاية يعني. فالحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع وقدرنا يعني نوفر لهم إعاشة، لأنه ظروفهم شوية صعبة.
0: أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، معتبرة أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. وقال رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان ياسر علي الصعب لراديو دبنغا أن فشل هذه المساعي سيلقي بآثار سالبة على الموسم الزراعي الصيف القادم، محذر من تخلص الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة لعدم تمكن المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار المرتفعة، محملا الحكومة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من نقص في الغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
2: حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام. وعليه يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: ارتفع السعر التأشيري للدولار الجمركي أمس إلى 3517 جنيه بزيادة قدرها 294 جنيه، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 5100 جنيه. وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا أمس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ناقشت خلاله التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس. تواجه عشرات الأسر السودانية في ليبيا أوضاع مأساوية خلال تنقلها من طرابلس ومصراتة غرب البلاد إلى بني غازي شرقا في أعقاب الحملات الواسعة ضد الوجود الأجنبي. وشكى معي الأسرة من تشدد إجراءات العبور عبر البوابات، بما في ذلك إلزام جميع أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال بإجراء فحوصات مدفوعة بقيمة 150 دينار للفحص إلى جانب رسوم أخرى. وأضاف أنهم منعوا في آخر بوابات غرب ليبيا من مواصلة الرحلة نحو الشرق، فيما تتواصل حملات احتجاز وترحيل الأجانب وسط تقارير عن توقيف أرباب أسر دون مراعاة أوضاع عائلاتهم. اتهمت غرف الطوارئ دار حمر عناصر من قوة الدعم السريع بنهب عربة مواطن يوم الجمعة أثناء عبورها طريق أم كريدم المزروب في طريقها من مدينة الأبيض إلى محلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقالت أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وشحنة أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية تم اقتيادها بحمولتها إلى جهة غير معلومة بعد تعرض السائق للضرب المبرح. نفذت منظمة الأمل والملاذ للاجئين بالتعاون مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور توعية صحية ودعما نفسيا، استهدف النساء والفتيات والأطفال في مدرسة جولو الشمالية بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة 19 من شهر 6 الجاري. وقال آدم موسى رئيس المنظمة أن البرنامج استفاد منه 100 من النازحين والنازحات، وشمل تقديم جلسات توعية حول الصحة العامة والنظافة الشخصية والصحة النفسية إلى جانب أنشطة ترفيهية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: والجلسة كانت توعوية وكانت دعم نفسي بالنسبة للنازحين الفارين من الحرب، وأقيمت هذه الجلسة في مدرسة جولو الشمالية، ووجدت جلسة الدعم النفسي والاجتماعي وخلقت بيئة آمنة للأطفال والنساء.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الذرة أحمد عمر أعلن توقف أقسام علاج الأطفال والعلاج الإشعاعي والطب النووي، مرجع ذلك إلى وجود عجز في ميزانية تسيير العمل بالمستشفى. وأكد أن عدد المرضى المترددين يوميا على أقسام المستشفى في تزايد مستمر، حيث يتراوح ما بين 120 إلى 150 مريض يوميا، مشير إلى أن تزايد الإقبال من جميع ولايات البلاد جعل التحدي الأكبر يتمثل في تشغيل الخدمات المتوقفة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد الرحمن حورس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
7: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنه دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل: واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعه اقتصاديه خانقه للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومه في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج لتوها من الحرب: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد التكاليف بتنتج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لاكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحره الاخرى مقابل الجنيه السوداني. ده ادى بالضروره الى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا اذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنه طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل او شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصه زي بنك المزارع وبنك الثروه الحيوانيه الجهات الاخرى المانحه للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربه بتاعت اولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعه التعاقديه. بعدين ده كله فوق له الرسوم العاليه المفروضه من الدوله على صغار المنتجين، اذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايات طبعا، اذا كانت اتحاديه ولائيه او محليه. وللاسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمه اسمها كهكوف اللي هي تابعه لمنظمه ايجاد اللي هي جزء من جسم ايجاد اسمه ايجاد كلايمت بريدكشن اند انفايرمنت. المنظمه دي وبرضه من خلال تعاونها مع المنظمه العالميه للارصاد اللي هي الورد ميترولوجي اورجانيزيشن يتوقعوا ان الموسم ده في المنطقه بتاعه الغرب الافريقي الامطار حتكون اقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصه في جنوب السودان، اوغندا، اثيوبيا، جيبوتي ومعظم اريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. اضف الى ذلك الحرب الدائره الان بين الولايات المتحده واسرائيل وايران والاثر السالب لاغلاق مضيق هرمز في توفير اهم المدخلات للقطاع الزراعي اذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضه عنده اضافه اخرى انه عنده مشاكل بتاعت انه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصه لمشروع الرهد، والاطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج الى معاليات استثنائيه لا بد ان تقوم بها الدوله، تهديد حقيقي للامن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الاسباب اللي قلتها.
6: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي اثرت عليها يعني المقاهي حقتها انتهت، اظن راس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
7: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الانتاج والانتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
6: نعم.
7: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين.
6: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطع قطع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، وإذا أضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فإذا الموسم ده فشل يعني لأنه الأمطار زي ما قلت التنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل، ولا فكرة عدم مسألة التمويل والأسمدة ما حتوصل لأنه تقريبا برضو 80% و 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك. أيوة.
7: المنتجات البترولية.
6: أيوة. فالبحصة شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدة الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
7: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعت الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
6: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
7: نعم نعم. طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار، انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بينها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق بتاعت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
6: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
7: نعم
6: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده، من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي، انه يعني اذا الحاجات في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
7: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين، المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي تحتاج توزع لنا. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدوله المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
6: الاستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
7: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه، مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزاره الزراعه هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره والسمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
6: تسلم. شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
7: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: إنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين أيوة لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم الموسيقى الغناء المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض الصحيح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزائي، إليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البلهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زور، في زور ولا في زور، ولا في زور، انت دي ما بلدك، امشي لبلد تاني، والله انت قعدت هنا.

0: احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقه فيها نظم اداريه وفيها لوائح وفيها قوانين.
1: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر. وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية. كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
2: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
1: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
1: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
4: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالة دك بالا طلعني منه حاجات شوالة دراجة ماري وفول دك دم من بيت داي.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً

0: بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
1: بيشير بوضوح ان هنالك في مشكله في العمله الاجنبيه وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف انه يكون في احتماليه بتاعت حدوث تضخم اضافي وانه يكون في زياده بتاعت اسعار لهذه السلع، وده بيؤدي الى موجات تضخميه جديده.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
2: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراز موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
5: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحية للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
1: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص
0: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
2: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
0: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية، وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
1: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب.
0: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
3: طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
0: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
4: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
1: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي، والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعو كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أن الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أن الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأن الوضع الإنساني حيكون أسوأ. كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشر وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف. فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر. لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة، عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لأنه دي كانت واحدة من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر. الناس كانت بتتكلم أنه الفاشر محاصرة والفاشر هتخش هتحصل فيها مجازر إنسانية إلى آخره، لكن الناس ما كانت أدارت القصة بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج أنه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني، ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشر. والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو دورهم يعني دور السودانيين الموجودين في الخارج.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
2: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوستي في أزمة بتاع وقود مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة يعني محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
0: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح اللبين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
1: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجن الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلجم فيه ملاذ ويلجم فيه استقرار ويلجم فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائما في حاجة اسمها الكود اوف كوندكت، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. انت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية انه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذاك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم. لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة، وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا أطباء بلا حدود، لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة، فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية، فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف بالضرورة يتراجع، لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات لكن في إطار القوانين، يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك، لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمة، يعني هي ما أول مرة حصلت.
0: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة الطوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور، وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
6: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%.
3: طيب هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب، والمعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مال من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة، بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدولة يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها. هذا الذي ينبغي أن يكون.
0: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
7: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة وأطفال يبحثون عن مأوى آمن وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المآساة المنسية تنادي ضمير العالم وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات للأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازحين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤد تواطؤا في الجريمة ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين في السودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
5: دبنجا أخبار لكل السودان.
0: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
4: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة تراضى عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، إعادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29
8: أتنيل أبو جاد كوميتي وسنة باقي السودان
4: وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الفروقات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف الدعاجة الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراهين وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة في تاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكدمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قراء وناظر عموم التعايشة مسؤولين لتنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الدية: القسط الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القسط الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
8: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
9: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
8: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال: وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
9: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
8: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
9: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير، واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
8: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
9: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
8: والله يضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
9: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
8: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
9: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
8: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دين؟
9: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا، ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
8: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
9: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
8: أنا اللي حدق الجرس.
0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
10: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
11: المحكمة الجنائية الدولية.
10: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنين والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري، وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
11: المحكمة الجنائية الدولية.
12: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
13: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
14: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
13: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
15: راديو دبنجا يقدم
16: صحتنا،
15: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
16: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
15: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدر القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدر القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدر القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أزاء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها

0: حتى يوم ما تبغى. لكن احنا عندنا كل نعرف انه كل منطقة فيها نظم ادارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
1: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين ينشقوا وينضموا للجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر. وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية. كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
2: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
1: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%. وأضاف في هذا الخصوص:
3: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
1: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
4: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالات دك لا لا طلعني منه حاجات شوالات دراجة ماري وفود لك دم بيت داي.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرز

0: شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
1: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
2: قبيلة التعايش غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايش. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكدمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد، متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
5: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة تشادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا من الشتاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش، نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
11: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة. يعني
10: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
11: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أي وصح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
12: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
11: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي تجرحه.
12: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكذا.
11: أيوة بالضبط.
12: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
11: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
12: نعم.
11: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
12: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
11: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
12: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
11: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
12: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
11: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله انه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بيتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
12: نعم.
11: الحاجه دي مع الفتره طويله لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزيف أسنان تتحرك،
12: إنه الناس تتجنب
11: أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
12: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
11: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع أو الفرشة، في حاجات تانية في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
12: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟ يعني
11: بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفوف
12: أو المضمضة مثلا الطبيعية
11: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
12: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
11: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
12: والمساويك كيف المساويك العادية؟
11: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
12: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، واملنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاثر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: حال من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
5: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبير والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
6: سلام سلام دارفور، سلام.
5: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
4: الحان من دارفور
7: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي أن احنا دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده. ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده. فكده نسمع شوية عن المسرح.
8: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه المساحة تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل الراقصين الأدوار الأساسية في تراب مسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية وخاصة
7: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتى كده بسموها فضايات فرعون.
8: نعم
7: ده في شكل يعني حتى كده الناس بيجي بلعبوا فيها.
8: نعم المدزات.
7: ده المدزات صح؟
8: ده المدزات
7: بسموها فضايات فرعون وكده نعم. يعني احنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
8: نعم وحقيقة احنا يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. هم اصلا في حلقات قبل كده قلناها انه الحضارة الفرعونية نبع او انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية انتقلوا من هذه الديار الطيب وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الان نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون، ولكن هذا هو المدي نفس هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيبة الإثنية الموجودة من عرب من زرقاء من رحاء من رحالة سيارين من تقريب من ضيوف من بتاع برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاعنا السلال. المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر بعيد من الناس مسافة بعيدة جدا في المدى بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجواتي للحجواتي اللي معروف في التراث العربي القديم اللي هو حاج وباج قلب الفقر والحجاج وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه
7: أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوبة كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
8: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي بتحاول تقلد الصوت بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا وخاصة زي رقصة الفرنجبية هي رقصات وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية يتنكر فيها الإنسان الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل وبيحصل فيها الرقص الفرنجة بيه اللي هو الغزال الشارد، ويلفوا في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والترقان. فالعلم بهذه المناسبة السعيدة وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع في اللي إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبو جزة وهكذا. فنقدر نقول
7: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي، دارفور عرفت الزفة.
8: نعم.
7: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
8: نعم.
7: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
8: نعم.
7: كسفرو.
8: نعم، وزفة سبدو.
7: نعم نعم، لكن في التاريخ في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
8: نعم.
7: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا انه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي، وعنده
8: نعم.
7: الزفة بتاعت المولد النبوي.
8: نعم نعم.
7: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
8: نعم.
7: وعنده الزفة بتاعت النصر.
8: بالضبط.
7: وكده فهل هذه الزفات هي اصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي اشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
8: هو أصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، هو الزفة مؤتمر عام لإيسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يلتقي يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثهم وثقافتهم، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب القامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواسيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا. في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة دوت بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدارفورية.
7: أستاذ إبراهيم طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
8: نعم.
7: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعه بتاعتهم ديل وناس السريره. ونعم. هل استاذ ابراهيم ديل ما هم ديل لما بيأدوا الاداء بتاعهم ده ما بيأدوا الشغل ده قدام السلطان؟ يعني
8: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما وخاصه في مثل هذه المحافل، وحتى لما داير قائد رمضان برة وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في لمعركة سيلة، كان العمل عندهم جزء من الزفة، جزء من الدراما، يعني جزء من المسرح. كان فيها تغني وفيها رقصات وفيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح. أنا أفتكر أنه دي ذاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا. على كل حال في دارفور
7: يعني بدون مقاطعة لحديثك، أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر.
8: نعم.
7: والأمير حسين رمضان حكى لي، قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده، فقال لي في القصر هناك، قال لي اليوم الماشين، قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة.
8: نعم.
7: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل.
8: نعم.
7: وفرشوا فيه سجادة عجمية.
8: نعم.
7: قال لي جابوا أبوي بعد ذاك
9: وحننوه ربطوا ليه ولا
8: الحريرة
9: الحريرة وكده
8: وربطوا الحلال في راسه.
9: نعم المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم
8: وخاصة والآن هو ده يمثل دور هو ماشي عريس شهيد الجنة.
9: نعم
8: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره هي لم تكن حديثة بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيدنار في الحروبات. يعني ليس رمضان براء أول من جرتك وهكذا ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة كان هذا هو الشعار بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير.
9: أستاذ إبراهيم أنا يعني اطلعت في تجهيز الأذهان لمعرفة بلاد
8: بلاد العرب والسودان
9: ابن عمر ذكر أنه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوه بعض الحاكورة بدوه مساحة مخصصة يسموها فضايا.
8: نعم
9: يسموها فضايا ودي خاصة بزعيم العشيرة
8: وناسه والاستعراض
9: نعم فهل ده يعني اعتراف أنه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم
8: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد ومش كل الحواكير بس كل القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين وبحددوا الميدا وين
9: فضايا فرعون وين
8: أيوة صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها دي مسائل أساس الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد لأنه النار ده بيجيب الناس كل رأس القرية بيجوا بصحانتهم خاصة العشاء كل ذول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا بتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبلوا الضيف الجايهم وهكذا وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشل مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها لأنه هي نوع من دراما بتاعت الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا جدا تمارس في هذه الساحة.
9: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان.
8: نعم
9: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان.
8: نعم.
9: قال والبصات في مجلس السلطان.
8: نعم.
9: البصات.
8: نعم.
9: يعني الناس المبدعين الناس
8: نسميهم
9: ناس الفكاهة والدراما ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده قال البصات.
8: نعم.
9: في مجلس السلطان.
8: نعم.
9: وطوالي دي بجرنا لكلمة الفاشر ذاته الفاشر. نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
8: فشر محل الفشر
9: أها.
8: محل الجاح مجلس السلطان وهي كلمة سوداناوية أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر والفشر هو الجاه ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل وأخذت هي الصوت والنهائي لأنها كانت حاصل آخر العواصم.
9: يعني ملاحظ أن إبراهيم قصر السلطان عندنا قاعد فوق.
8: نعم.
9: القصر فوق.
8: نعم.
9: وبعدين مطل على البحر مطل على الوادي على تندلتي ذات وكده
8: تندلتي راح تندلتي
9: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله
8: أيوة اللي هو القاضي أطرش.
9: نعم قاضي أطرش
8: أيوة
9: وأستاذ إبراهيم زول ذاته المظلوم ذاته يعني انت في حالة انك انت تكون مظلوم برضو لابد انك تمثل لابد انك انه يكون عندك اداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك يعني
8: تأكيد تأكيد تأكيد يعني حتى لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة هذه الجلسة في حد ذاتها بر العطف والحنان وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان ومجي السلطان بيجي حاضر على يعني الناس بتفتكروا انه لما زول يجي حاضر على كرعين ولا يطلع نعاله ده نوع من الاستعباد والدونية لا لا لا هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه فالفهم ذاته لابد يكون كده
9: لكن برضو يرتبط بالأداء الدرامي
8: نعم أداء درامي أداء درامي كبير جدا وبعدين مش كده وبس يعني حتى عازف النقارة ده لما بدق النقارة ودق النحاس يعني هو بأدي دراد أداء درامي يعني شوف دقة النقارة دين هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري لذلك تلقى الزول ده يدق بنقارته دي هنا ونط بهنا ويعمل هي حد ذاتها أداء درامي أداء درامي كامل
9: طيب استاذ ابراهيم نحن كده ندخل في الفترة اللي بعد سلطان علي دينار خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر وبعد استشهاد السلطان علي دينار ودخول الإنجليز للفاشر
8: نعم.
9: الإنجليز لما دخل الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني وكده
8: نعم.
9: فأنا ما أعرف في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي
8: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه وكان في أشكال جودة إذا كان قلنا زفت سبتو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم حاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا وكان بيجوا الدور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافي في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن أيضا المدرسة بتاعت الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه برزوا فيه أخوان النص مصري وأمثاله من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية وحتى الفنان مكي السنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية مدرسة الفاشر الدرامية نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية المسرح لم ينقطع من أهل
9: سيد إبراهيم بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية
8: نعم
9: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً اتأسست بجهد ذاتي وكده
8: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة
9: وظهر فيها المسرح ك
8: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب المسرح
9: طيب أستاذ إبراهيم نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكده شهدت نهضة في المسرح يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش
8: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام التعليمات والحمد
9: نعم ودي من المسارح العملة طلعت فريد
8: نعم الله يشكره بالخير يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى تابع للجيش بوطنية وكذلك المباني الآن برضو بقى تابع للنيابة ووطنية
7: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد وكتر خيرك ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلنج، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول يقول لي زول انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني، وقلت لك حتى هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم

0: قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
1: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
3: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك لا لا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ما ريب وفود لك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
4: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.

0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
1: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واعتراض موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا كنشطاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش، نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون اذا كان في اي مطالبه، ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسياده القانون.
0: الخبر الاخير في النشره، أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم الدينا الدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من من من من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بور السودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
3: والله يا اخي احنا تناقشنا، قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، و و و, و في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. ال ال ال ال الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتي السلية، العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما عارف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة يأخذ منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حيسموه جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تأخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالة زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 24 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيدنا الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داري انت الذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه. والذهب
2: يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشي بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي، الظاهرة دي حقيقة يعني، يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساجد وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
3: والله انا انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه، الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزة دي اي اجهزة بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على على على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها، يعني تعديل شويه من الماس بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده ده حفر لك الارض ده كله يطلعها وشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره في عشان مش عشان لانه هم نايرين يقللون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الزئبق كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده الواحد يدف الله رحمه الله في في الحادث في في حادث هو ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير يعني بقتل بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط المعدن وغير المعدن، انت جد ماله وشميته وبيجي بيعمل لك بدرسه في في صدرك كزئبق، فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف كيف الناس يتعاملوا مع الذهب، التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرف وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي زي زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، الشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا الشركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدين، لكن في شركه بتعدين تابعه للدوله تعدين وتطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المناجم الحايل في الجيولوجيا اصلا، الرغابه رغابه جيولوجيه تامه، وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخيص ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك انت، بقى في جي جي بي جي بي اس ولا جي ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما ما ما ما يرين تاني جيولوجي ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده، والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الحصري الجيولوجي ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها فيها مدير مدير للمناجم والمحاجر جوا الجيولوجيا، وفي وكيل وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
2: دكتور دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني، عشان أن إحنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت. يعني هل القوانين أنتوا هل شايفيننا أنتوا كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
3: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل الدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا، لأنه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين العاديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تأخذ لايسنس، تأخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات صحيح في شركات كبيرة بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن أغلب الشركات تأخذ بلان، تأخذ لها إيريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدولة هنا بتشيل منها رويلز عالية لأنه بتقدر تضبط الشركات لأنه هي المديات ترخيص وفيها إشراف وفيها رغابة طبعا برضو من يعني ما ننسى من الشركة الموارد المعدنية دي فيها مهندسين براغبوا، لكن ما شايف ليه إنتاج يعني كبير بالنسبة للمهندسين بقوم به يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الأرض من الشركة دي. لا هم بيجي أول حاجة بعملوا المنجم بعملوا الطوان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها أحواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيدوا الطحين، بس يزيدوا الطحين لأنه تكلفته بقت عالية أو القيمة بتاعت الذهب بقت عالية ممكن يطحن وينتجوا الدولة تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده أنا أفتكر أنه كان مفروض يرجع ليه للجيولوجيا، لأنه الجيولوجيا أساس الشغل كان بدأ في التعليم في السودان وخريطة الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعة أعمالهم ومو في متابعة أعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل أنا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في البحث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدولة. حتى كان بتذكر المالية بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده والباقي برجع للمالية يعني.
2: طيب
3: دكتور
2: نحن حقيقة نجيب الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف،
4: هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لك.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة.
5: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا قرن بلالفونا ودمهنا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
8: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحان. الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
9: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زاليني. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
10: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير، وعلى هذا الإنجاز الكبير، وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية، وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
11: أنا حسين حماد حسن من محلية أم دحم، ولاية وسط دارفور محلية أم دحم. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة، والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول المقالة ساهم في بناء هذا المقالة في بناء هذه الامتحانات.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دفنجل أعزائي، إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني والله أنت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف أن كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا للجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على

0: إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
1: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العام تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
3: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل ملف يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بقى طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ماري وفودك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
4: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5,500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5,000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش

0: كالسودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى، وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، شمل التزام قبيلة التعايشة بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
1: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر جاجا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري، وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لاستعادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى أنه عنده موهبة أنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60% أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونس أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن رد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: الغرام.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
4: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيل وكردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين، ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراع المطري والمروي، لكن المروي برضه عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك نحن ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لابد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
3: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديا تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
4: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
3: نعم.
4: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
3: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% او 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
4: المنتجات البتروليه.
3: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
4: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيجو عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
3: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
4: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لكرد سنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري إنه طوال يفتح خطابات اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من إنه الناس تفكر في إنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة إنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
3: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
4: نعم
3: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
4: نعم.
3: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
4: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاج لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغازات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى بعد كده ما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
3: الاستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
4: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت كان كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا سمه دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بالنسبه للزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
3: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
4: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
2: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: عبدالله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده. يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس. وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم يعني no impossible under the sun at all.
6: الاسم إسراء إسحاق. المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة. امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا. وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات. الامتحانات عدت على خير, بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني, لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية, كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
7: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي, طالب في مرحلة الثانوية العليا, الشهادة السودانية, ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل, وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية, ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة, وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب, وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة, لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم, لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا, أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم, ما في شغل بقول له تشات, ما في شغل بقول له امشي قدام, امتحانك بيجيك في ولاية.
8: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله, أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا, وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا, إذ وجدت أن الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالا. هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة, وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير, وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية, وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترهيل لنقل الطلاب الشهادة.
9: أنا حسين حماد حسن من محلية أمضخ, ولاية وسط دارفور محلية أمضخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة يعني, فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله زي ما قال بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
11: راديو دبنجا دبوا
0: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول ولا في زول زول، انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وقلت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية.

0: دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
1: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة، وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
1: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
3: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو منزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك ده أنا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ماري وفود لك دم بيت ده.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
4: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
1: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5,500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5,000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
5: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراز موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكجمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
1: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة

0: وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المحادثات التي تتم في ليون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر جاجا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد، متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي أننا كنشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
5: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
6: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
5: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
8: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص
7: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
9: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
7: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية، وسلطات التأسيس تعلق أعمال المنظمة.
8: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب.
7: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
10: طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
7: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
11: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها كيا والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
7: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
7: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة، وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
8: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي، والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أن الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أن الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأن الوضع الإنساني حيكون أسوأ. كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشر وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض دي ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف. فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أنه الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر. لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا المساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لأنه دي كانت واحدة من النقاط الضعف لما حدث في الفاشر. الناس كانت بتتكلم أنه الفاشر محاصرة والفاشر هتخش هتحصل فيها مجازر إنسانية إلى آخره، لكن الناس ما كانت أدارت القصة بشكل جيد. فحس بدلوقتي على كل السودانيين الموجودين في الخارج أنه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل. والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم، يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
7: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
9: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوستي في أزمة بتاع وقود مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
7: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح اللبين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
8: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يعدل هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية. فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. انت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرها في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي تقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك تتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة. وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت يأتوا أطباء بلا حدود، لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة، فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية، فالقرار بتاع طردها قرار مؤسف بالضرورة يتراجع، لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات لكن في إطار القوانين، يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك، لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري وبعد ذلك بيقدموا لمحاكمة، يعني هي ما أول مرة حصلت.
7: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة طوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور، وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
13: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000، وهذه الرسالة هي واضحة لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أنه النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%.
10: طيب هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب، والمعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مال من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة، بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدولة يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها. هذا الذي ينبغي أن يكون.
7: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
14: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات، والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤدي تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين في السودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
11: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له، وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة تراضى عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف. عادت روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29
15: أتني لها بجنجة كوميتي وسن باقي السودان
11: وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: واحد، على طرف التعاجة الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة. في تاريخ 30/7 الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واعتراض موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. ويمنع لبس الكاتل والكدمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قرار وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الدية: القسط الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القسط الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
16: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
17: المحكمة الجنائية الدولية.
16: الجزء الثاني: المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26/1 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 من كانون الأول ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 من آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضا على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
17: المحكمة الجنائية الدولية
18: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
19: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم من اللاجئين الأوائل
20: راديو دبنجا.
19: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يقولوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
20: نعم، هاي اسباب الاتيه. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتدين الإرقي وإباءات الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغت للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بطريقة حقيقية، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة، يعني قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور، يعني في حرق كثير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل الحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في دارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي، يعني ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني غير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من تجاد تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي حسنية كده، يعني الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبل الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس، عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه واللي ماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب، وكان علينا نظرنا أنه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم، يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم، دل برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقية سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي، برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات، كان ما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا، برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991، تم تسمية دينجويت من 1991 لا يوم أنا هذا دينجويت كان يمال ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي، يعني عشان كده نحن كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة تشاد، يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة تشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنسانية في المخيمات في الزمن الراهن؟
20: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال، يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد، ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل، وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة، ويعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: نعم. وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
20: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني. يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركة تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين، واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضيوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه ناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني احنا المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة، ودي لحاجات اينا مطالبين انه اسرع وقت منظمات الانسانية والامم المتحدة واما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في اسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في إيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل كانت تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
20: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الويد الراحل بالآبرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودان برضو أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا، و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاق للإنسان يعني مواطن الأسيلة، وقضيتنا بتشبع زي قضية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل، وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصر يعني زي كأنه شيء منع حاجة هو يعني شيء مسيس، ده يعني ننظره كده كلاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السوداني في شركة تشاد في المخيمات، يعني رسالتك شنو في المناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
20: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضايهم الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى عن قضاياهم بالطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني، ده أنا بتمنى عنه الناس ينظروا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه بس معنا الليل. استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك. شكرا جزيلا.
20: شكرا لك.
1: شكرا.
20: إن شاء الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دفنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البلهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كله، ما في زول في زول ولا في زول يا زول، انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وغيرت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة سقط براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب

0: بورصة جديدة في المحليات الجنوبية بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
1: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة، وأشار إلى أن نسبة الإضراب العام تجاوزت 99% وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
1: اندلع حريق في قرية أبو دوميات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
3: يا ناس هنا تقدر زول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك ده أنا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ما ريب وفولك دم من بيت داي.
1: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
4: بيشير بوضوح إنه هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
1: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5,500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5,000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى، وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
5: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
1: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية

0: انتقادات للوساطات الدولية الحالية مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن مطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
5: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
6: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
5: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
7: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد الطرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
5: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنقا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيق

0: America. كندكات ومجارم
1: البنات جاب الجواب قبول له الرضا البنات جاب الجواب قبول له الرضا
0: كندكات ومجارم
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات ومجارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كندكات ومجارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب. من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف. وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم ولحد كبير جدا جدا. الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين، فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. زيادة نسبة الكراهية ضد

0: النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من بشكالات الحرب.
1: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
0: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. إحنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق إحنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة، يعني قاعد تجينا حالات من الأبيض، بتجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني وضع بشع، يعني استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
1: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
0: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما حاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
1: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
0: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق تحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق الدخلة الدعم السريع مؤخرا.
1: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
0: أنا برضو عايز أتكلم عن إنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا المفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا المفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها، إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
2: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
4: قبول الله الرضا، البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
3: كنداكات وميارب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على شاحنة بالأبيض مساء أمس. مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. لجنة أمن ولاية النيل الأبيض تكشف عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. اتهامات للدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. هيومن رايت ووتش: المقاتلون من طرف النزاع في السودان يمارسون العنف الجنسي بشكل روتيني ضد النساء والفتيات. هيومن رايت ووتش تدعو القوات المسلحة لضمان محاسبة القادة المنشقين من قوات الدعم السريع. الإيجاد تعرف عن قلقها البالغ عزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة الأبيض. جعفر المرغني يحذر من أسماهم بالأعداء الذين يريدون إفساد العلاقات الأزلية بين السودان ومصر. التضخم في السودان يتراجع إلى 44.5% وسط التفاوت بين المدن والريف. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار إلى 5200 أمس الأحد. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تحذر من أوضاع كارثية للنازحين مع حلول فصل الخريف. حكومة شرق دارفور في بورت السودان ترفض امتحانات الشهادة التي نظمتها تأسيس وتعتبرها محاولة للتشويش على المواطنين. حريق في قرية أم ديويمان في محلية شعيرية بشرق دارفور أمس الأحد يقضي على 9 منازل. الكتلة الديمقراطية: ما يجري في سويسرا ليس تفاوض بل حوار بين أطراف مدنية متباينة. المجالس التربوية في كسلة تعلن فرض 20,000 جنيه شهريا على كل تلميذ لإنهاء إضراب المعلمين. السلطة الليبية تعلن إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم بينهم مواطن سوداني لتورطهم في تعذيب وقتل سوداني. مجلس الوزراء يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العودة الطوعية للسودان وتزع بصات تقل عائدين تغادر القاهرة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره السوداني محي الدين سالم بالقاهرة. الشرطة تعلن إحباط محاولة تهريب مواد تموينية محملة على 21 سيارة من ولاية الخرطوم إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. توجيهات بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية في جنوب دارفور لتوسيع القاعدة الإيرادية. وأخيرا مستمعينا الكرام، منظمة سودانية في النرويج: معظم حالات اعتقال اللاجئين في مصر نفذت دون أوامر قانونية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول تقول لي يا زول انت هذه ما بلدك، امشي لبلد ثاني، وقيت قعدت هنا ما تقعد هنا. لكن احنا عندنا كل نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا تقدر زول قدر يدخل منه يا هو بلزن بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بلا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ما ريب وفودك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلعة، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريقه القانون اذا كان في اي مطالبه. ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الاخير في النشره, اصدر والي ولايه جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها الى وزاره الماليه والاقتصاد والقوى العامله بالولايه يقضي بايقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين واعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا, في مشاكل بتاع نقص مياه, في نقص بتاع أدوية, في نقص بتاع إمداد غذائي, في نقص
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي, بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب, هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين وإنما هو هزيمة, وهزيمة للمجتمع, لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة, والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الجية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة, فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا, نزاهة, دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض, وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فضائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أنه الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أنه الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كل ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشر وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكدقلي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كان بيتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط، وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة اثنين من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة التأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجن الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلجم فيه ملاذ ويلجم فيه استقرار ويلجم فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. أنت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو تقدم لهم المنظمة الخدمات اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشاد أو في مناطقهم، يعني دولهم جو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة، وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت يأتوا أطباء بلا حدود، لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة. فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية، فالقرار بتاع طردها قرار مؤسف بالضرورة يتراجع، لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات لكن في إطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمة. يعني هي ما أول مرة حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة طوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام، تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مالا من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها، هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المآساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبية والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجرائم العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤد تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين بالسودان ما يلي: على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرضا عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29/10/2020. وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروقات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة بتاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروقات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قرار وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الديات: القصد الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القصد الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات

0: مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة، أصدرت في 9 كانون ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية، انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد في إلى الحوار.
4: سعيدين جدا أن نكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
5: راديو دبنجا.
4: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال21 سنه دي ممكن حتى الناس

0: التلامس وحتى الأسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين إنه الأسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا وتجي تشاد؟
1: نعم، هاي أسباب على آتي. طبعا إحنا لجأنا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتقين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجأنا من السودان إلى شركة تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب على أرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل أحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وميليشياتها في الدارفور وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجه لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في ثورة ديسمبر ونحن مطرفين لثورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني غير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بالطريقة حقيقيا أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغري من اتجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في التأخيرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي سنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ما ماشي كويس، عشان كده يعني إحنا نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في شركة تشاد عندنا حق. ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت، برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان يعني نظرنا أنه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم، ده برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقات بيننا وبين حركات، كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاق الجوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الداء المصري والمال الحكومة. طبعا الداء المصري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دنجويت من 1991 تم تسمية دنجويت من 1991 لا يوم أنا حاز دنجويت كان يمان ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده يعني إحنا كلاجئين
2: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة أشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
1: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال. يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه أحسن لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
2: نعم. وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوا على منو من الناس ممكن؟
1: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني. أن إحنا نحية للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركة تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقية اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الدوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني احنا المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة. ودي الحاجات اين مطالبين انه اسرع وقت منظمات الانسانية والامم المتحدة اما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في اسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في سنة الجاي في إيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
2: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
1: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراحل بالعابرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودانية برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في دارفور زي أمثال أمن الكوبا وصافنا. و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان يعني مواطن الأسيلة. وقضيتنا بتشبه زي قضية 2003 ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصر يعني زي كأنه شيء منحه هو يعني شيء مسيس داني ننزل كده كلاجئين يعني.
2: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شركة الشات في المخيمات، يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
1: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر إلى رأيهم الحقيقية، ولا بد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرى عن قضاياهم بطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني. ده اللي أنا بتمنى عنه الناس ينظروا لهكذا.
2: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي انه استمعنا لي استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: شكرا.
1: إن شاء الله.